0: كينينزت ريك ولا نغاكوب كوكو فلاكم دولا سي نا كينا كليمك تزوتي ما زلاش كلكم باغليم سي دومتون ترود فلون
1: فانا فاهم نشنا ترابيك باس

0: بكين ينزت جيك مالا نغاكوب كوكو فلوكم دولا سي نا كينا كليمك تزوتي ما سلاش كلكم باقليم سي دومتون ترود فلون
1: فانا فامنش نترابيك باس